0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: مرحباً من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. وجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس رسالة دعم واضحة إلى لبنان، معلناً في الوقت نفسه عزمه على إجراء الترقية جوهرية للعلاقات الثنائية على مستوى استراتيجي، وذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون إلى أثينا، وهي أول زيارة رئيس لبناني لليونان منذ 14 عاما. وأولى ميتسوتاكي اهتماما خاصا بلفات تعزيز الدولة اللبنانية وقواتها المسلحة وترسيخ الاستقرار في جنوب لبنان والحفاظ على الطابع المتعدد الثقافات للبلاد، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الطاقة والاستثمارات والشحن البحري والبناء التحتية. من جهته أكد الرئيس اللبناني عون أن وجود لبنان واليونان في البحر المتوسط جعلهما متقاسمان بحرا يوحدنا وليفرق بيننا، مشيرا إلى أن شعوب المتوسط كانت دائما معتدلة وأن هذا البحر لا يقبل التطرف ولا يقبل النزاعات. كما التقى رئيس الجمهورية اللبنانية نظيره اللبناني كوستانديوس تاسولاس في أثينا يوم أمس الاثنين خلال زيارة رسمية للبحث العلاقات اللبنانية اليونانية وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات. وننتقل إلى الأخبار اليونانية الداخلية. شهد وسط العاصمة فجر اليوم الثلاثاء حادث سير مروع عند تقاطع الشارع مستوك سيدي مع شارع ألكسندراس أسفرا عن مصر. 3 أشخاص، رجل ومرأتين، كانوا يستقلون دراجتين ناريتين اصطدمتا ببعضهما قبل أن ترتما بسيارة متوقفة، وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث. مروريا أيضا، ينطلق اليوم الثلاثاء العمل بالنظام الجديد لحركة السير في منطقة أثينا، والذي يعتمد على الطائرات المسيرة والكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويشرف أكثر من 138 عنصرا من وحدة كومبوس على تنظيم حركة المرور في 54 نقطة رئيسية، مع التركيز بشكل خاص على طريق كيفي سوس والشرايين المرورية المركزية. واقتصاديا، دخلت حيز التنفيذ تخفيضات جديدة في أسعار السلع داخل المتاجر الكبرى، ويبلغ متوسط الانخفاض نحو 9.5%، ويشمل 1740 منتجا مواد غذائية واحتياجات الأساسية والمستلزمات المدرسية. وفي شأن الأمني، كشف التحقيق أن وفاة رضيع في منطقة كبسالي كانت جريمة قتل، وقد مثل الوالدان وهما من متعاطي المخدرات، إضافة إلى شاب يمن العمر 26 عاما من النيابة العامة، فيما أظهرت نتائج الطب الشرعي وجود أكثر من 10 طعنات قاتلة في جسد الرضيع. دفاعيا، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اتفاق تطوير منظومة درع أخيل بين اليونان وإسرائيل بأنه محطة مهمة في العلاقات الثنائية، ومن المقرر يوفر المشروع منظومة متكاملة للدفاع الجوي والصاروخي اليونان على أن يكتمل تنفيذه بحلول يوليو تموز عام 2029. محليا أيضا، تعود إجراءات الحجز والبيع بالمزاد الإعلاني على الممتلكات بسبب الديون الضريبية اعتبارا من منتصف سبتمبر أيلول الجاري، حيث تستعد السلطات لطرح 43 عقارا في مزادات عامة في ظل ضعف الإقبال على برنامج تسوية الديون بالتقسيط. والآن إلى أحوال الطقس. يبدأ شهر سبتمبر أيلول بأجواء حارة نسبيا، حيث تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية في بعض المناطق، مع احتمال هطول أمطار محلية في المناطق الجبلية غرب وشمال اليونان، وتهب رياح تصل سرعتها إلى 6 بوفورد. أما غدا الأربعاء فتزداد فرص الأمطار مع رياح شمالية تصل إلى 7 بوفورد في بحر إيجا، وتسجل الحرارة اليوم في أثينا 35 درجة مئوية وفي سالونيك 33 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان، The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.